دخل بخرات الله شو قيدة شافي نساء أميكي تنبل دخل بخرات الله شو قيدة شافي نساء أميكي تنبل دخل بخرات الله شو قيدة شافي نساء أميكي تنبل دخل بخرات الله.